كل هنا مجردكم يا دغدم زاج الزيغ الخال النم يا دغدم زاج الزيغ الخال النم هنا سوسم قول هنا مجردكم يا دغدم زاج الزيغ الخال النم